0: تسكت بالصباح كمل ديين متصفنين.
1: Ma fatto tutto il treno, ricordiamo tutto il treno.